أبي العباس هذا حقيقي، ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.

أحصنها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

هم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات

0: الخليفه التيجانيه الشيخ ابراهيميه نياستا كاولاخ نكوي نوكيل موميتام ديكو نيانال غودو فان اك وير اك واتايو غامو مبوكي جوغي نيجيريا اك فوني تي ادونا بي لولو سنغال رك موكو ام كون يالنا يالا سامالين مولم خلفاء ييب يالا سامالين ارلين يالا ديمبالين ba liñ bëgg ci gamm gi yalla def ko way liñ bëgg ci njabot ji yépp yalla defal leen ko muy roy yonent bi top ay santaneem baye ay terem roy ay jikkom ci lepp li la ñepp di wote kon yalla nañu yalla yobbu ci jamm ñun ñepp senegal leer dekk leer yonent bi wacc leeru yonent bi wacc kay ci senegal ñepp nek ci jamm royat ko royat ay jikkom jëriñu aduna ak al-akhirah sen mbokk oustad job kayel mo doon waxtaan ak yeen lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumtu ci ki wax la nit mom yalla moko moñale ak njomte njub moñale ak njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليك

يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

وقدرته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

0: ميكروب.
1: صلح الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي نيغلين دي نويو كين كو تي نيك سوتو سانت ديلو دي زيار كليف ديني كليف ادي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو ور ندا خام نين ني جام تي ليك حاج جام جوجو نك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي باك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباكي نيو ديلو فاتلين وقتو جولي فجاسي ميغي تولو سي جومي وقتو بو تفتالي نين فكي سيميلي اك بن dañ julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak grom ben tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak grom takusan mi ngi toll ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak grom ñent geeyit mi ngi toll ci joom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak grom ñent tay la gaawa ben fan ci wéru gamu depo fukki fan ak grom ci wéru uti atum 2026 dello fatale ne seyni job mo nek ci walu machine bi RSI Radio Sénégal International Ibrahima Fall Sedem Ousmane Diop ci kaddu gi soxna dama jey ginaaw ba joomi waxtu di 5h toftal ñaar fukk simili ak ben ni sax dañu dik ak yeen ci keytu tagge yi la tañu dik ak yeen ci keytu yek.

مريم هيك وسلبي دي أمه تي رويال تي بحي خير مسلمي هسكي وسين دومم جوغور دي تاوم تدس دي تشاتم يعني ديجدي مريم خيغو سلبي دي أم تي رويال تي بحي خير مسلمي وسين دومم جوغور دي تاوم تدس دي تشاتم غناو يسو كريست إيسا مريم أمول بنين دوم نالير تنالير تي خيل يب ندك يال دفا أمال بوبم مبيبتم يال دفا أمال بوبم مبيبتم غورغي يوسف مسلمة دي غور غوتي بوبم غور غو أمغم غور غو ديغل يال مريم مسلمي ميون نينوكو فر بوتو دي يوسف يوسف مسلمي غورغو أمغم غورغو ديغل يال غورغو سوفيلو غورغو نوبي دونيو ديغ باتم نياتا يون لا واخ دافا ام سولو واي مون نيك تي تشوبري سونو بوروم غورغو دال غورغو ام تايلو بايون مريم مسلمة بموغي سيني مريم دفا أمب مفاسوكو ويتش تشيندي مريم مسلمي أك أمب تهامل غور هسكي te xamul goor waxon nako malakama ne naka la lolou di amé ci katnu xel mu selim ma ëmb te jur dom ju goor tudé ko yesu naka la lolou di am musuma sey te xamuma goor waye ëmb na ci ruyal أمنا تي كاتنو يال هسكي يال رك مومن درتول يال لي تنيت تننيت واي تول سونو برو ندخ دو باتو لامي رك لا يال دفري ادونا سي واوام ديت اسمان سي امال اسمان سي دال دي ام نبي ديوي feñ ci kaw asaman bu ci nek ak xéetam mu daldi am ne suuf si waw si am na ndox mi am xaajalo ak suuf si géej am suuf si waw si am kana def li kudul yàlla looloo tax ñu war a ut yàlla jaamuko ci xel ak dëgg amul keneen ku nu war a topp ku dul yàlla batise yi ñu doon amul keneen ku nu war a topp amul keneen ku nu war a surgëw
kudul yalla sunu boro ndeke moñu sak amañu ci dundigi te di ñu nekk ci aljana ndeke bu doon mom rek ñepp dem aljana waye dafa am li nit wara meuteli bala mo dugg aljana yalna yalla defarat xol yep bañu delu ci mom tuub deug reccu sunuy togn sunuy bakar di def li yalla bëgg ciobare ñak sik ci aduna si bebes ñu fekki ko ci aljana aljana sunu riew amin yalla waxna gorgi yosef yusuf gorgi yosef ki don borom keur maryam mu selmi bala mo eumb sax may won nañ ko maryam mu selmi way yalla am bibitam bamu gisse gorga yosef bamu gisse maryam eumb mu dadi ko bayyi ci ndi waxula ken fesseluko ci bir nit ñi waye yalla ñew wax ak gor gi yosef yusuf ci li am ci li mu gis ne ko bu ragale jël maryam sa jabar ndeke li feñ ci mom li nga gis ci katanu yalla la du ci kenn yalla rek mën li jigen ji eumb te xamul goor jigen ji eumb te musul sey yalla rek mën li yosef goor gu am ngeum goor gu deegal yalla goor gu soufelu nangu jël jabaram maryam te indiko ci kërëm heuskey heuskey ni la goor gu deegal yalla di mel yalla dafa bëgg kiko deegal te top ko te top ko tay iborom kër yi roy goor gi yosef yusuf ci ngëm ci deegal yalla ci soufelu ci dal ci deglu ci deglu bah ak meuteli sa waru garu yoon nek samkatu sa njabot nek samkatu sa njabot lu am solo la njabot ju selle je dinañu ko feñal njabot ju selle je dinañu ko feñal li def njabot ju selle je modi natal bi maryam mu selma yosef mu selma ak lir bu toy bi di yesu isa kalimatu alla ñi ñoo def njabot ju selli ji yalla dafa bëgg ñu jaar ci ñi ñu roy ci ñi ba am njabot ju sel ci kaw suuf li la yalla bëgg li la yalla bëggal doomi adama ci kaw suuf waye doomi adama youtube deug ngir mbotay mu bes ni ñu and deglu tuti wey